0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak kembali untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وأنك الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بسم الله

السلام عليك أيها النبي والسلام شهد وأن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم ربك المشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله